التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والسره وجرد عليا الترفيه وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد